سفاهة والويل والكدح. ندالنا بلادنا إلى يوم النشر، ندالنا بلادنا إلى يوم النشر، خروجها سفاهة والويل والكدح. ندالنا بلادنا.